السنة بكت على رجل سيء وسيد على المسيب بعض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعطفنا وطانا برامسي لقيتك برامسي لقصم لقيتك سوى رسالة معلمة برامسي لو صوت عندنا إلا يسعد مكة يجري سوى

صوت إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.

أنا بكي على رئيسي وسيدان الشيباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاطفل وطانا برامسي لقيبكي. برامسي لقسم لقيبكي سيور رئيسي معلمان. برامسي لوسط عندنا إلا يسعد مكة يجري سوري.

عضو إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.

صوت إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.

السنة بكرة أنا لقيت سنة وابتدى المشي باع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاطوش روتانا برامسي لقى قيدك برامسي لقى قصمة لقى قيدك سيور رسالة معلمة برامسي لو صوت عندنا إلا يساعد المكرة يجب السنة

صوتي إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.

السنة بكرة أنا بقي سنة وابتدى المشي باع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاطوش لو أتنا برامشي لقى قيبكي برامشي لقى قصمة لقى قيبكي سيور إسلام عمي ما برامشي لو صوت عندنا إلا يسعد المكرة يجب السنة

عضو إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.